0: قوخلتو اوخت ايسياس انتخت اونق مان سباوت كيتنام تبي خاويت لو خوني ايخ توكي توتش واو خون اكسابيل توكي بينو اخ اوخشي توانت واو اخنيم توتشال اش بينو اخ سيكونشش خاويتيو تبي خاويت لو الاش خيخشوق اختيكو كيب اختنام خشوالو اخبوتسو الاش خيخنيم نام تو اسك واخل كملانل تونت خون المخ اتات قمان كالل تقيقسا الاش تالويتس بخ تويتس الاش اسو كالل لعوا تويتس جوج الاش خموي بيل كل ويل اتقما تتقما تخيخ اخ شل ما لو تتقما ات تلو اخ قويو تخي تقلت كلو قيسايس اشو قنيمايس تكل ويل كوخلالت او قمان ديوس تويخا ويتلو El Señor Dios de los ejércitos ofrece a todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos, un festín de vinos añejados, manjares deliciosos, vinos generosos. Arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el paño que tapa a todas las naciones y aniquilará la muerte para siempre. El Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros y alejará la tierra entre la humillación de su pueblo. Lo ha dicho el Señor. Aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios. ¿De quién esperábamos que nos salvará? Celebremos y festejemos su salvación. La mano del Señor se posará en este monte. Atzitio Dios Jalón.
1: Tiempo de un canto, hermano.